0: كيفاش تفكر في هذا الرقم؟
1: انا كنت نمشي نشوف الشغل اللي في الانجليزي.